التزام سمك مش شبك انا مروح باخد بعضي لما لمستي بتلف وتدور زي الطواحي لسه بلايوم بس تعالى مش كذا نوفا بس معايا اديتهم روحي محدش طمر فيه ما بتشبعش برضو الطمع.

شي زي الكومي انت انا تون انا مش جوني شفنا دلوقتي ما يصدقش ايه الايام اللي ما كانش فيها اندومي شوف شو وحش يا عيوني بس ده كتير على تليفوني معرفوش يجيبوني الفجة بالهم كم ازازة وقاموا عبوا فيها صوتي

0: Bangkok.
1: تسعة شنف
2: كل يوم بيخسروا أي حد بقبل نصه أي حد في كتف زميله وزميله يجي من ضهره تصه.

0: تكاش حاكو التعبان انا كفيل بعلاجو.
1: Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte.
2: فاحنا قطوع فشرت عينه بعمر قنطوع ولا شبر مدشر ميخدو من حسط حسط خليته فيها طموع مكمل رجله فوق البنزين أمن مش حيفيد التأمين أمنش على حد ولا حد ولا حد أمنش على حد ولا حد ولا

كان دجال هالكل شخص يحكي الموال اي عائق واقف قدامي كاسترو عمي كاسترو كافيتيل كاسترو عمي كاسترو كجفارة لفينا العالم بسيجارة وخاص عودنا كل شخص صارة بآخر اليوم سدد الحساب هالكل اعور كان دجال

يخش بيدي بيدي بيدا بدل افكاري في اللب مخي هو ساقط مضيع مفتاح يدق وانا لا منحلش كنكي عزرائيلي طل ماكل كل الطاقة باش

للاسف قدام نيكه في حب مش عزوزه ستاسيون سردالي المولى القطعه نك طلع له التونسيون مال الزبي كيفاش نكمي كل يوم الباستون سبع سنين مشيو من عمري شيخه انشينمون جامي اونديتمون لي قالك زبي برشا نيكلو اونليفمون كي تعرف كيش تتصرف تكريس اونتر

مستنين انا مش سنين انا مش سنيد ما تحاربش بالعرين انا مش سميع انا مش ملاك مطلوب مديح عشان نسقع المزيد مطلوب في يومي حاج جديد يزق شخاخك من العجين انا مش سنيد انا مش سنيد عندك صوت قعر بيه رايك غلط وتسمع عشان غباء الاخرين مش عارين لضلمة حلقة العزاء للمكفوفين مش ملاك يا زف يا اسطى من شوية مرضى ليك سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس من شيطان مبصوص عليه ببصة قلق من

وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين اضحك بس تكون موافق الصور تطلع تحارب الناس تقولك بحارب